0: serie cinematografica su Stop Chupex, موجودين غير كرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Alternative Rock und Pop Nonstop.